دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

0: يا خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف هقعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف هقعد اتابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

は FM。

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ ما قاعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعات يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: ولی خبرت باش که جوهر بتعمل رجلو
1: سجن خشمی ما خلعتنا يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: يا خبرك ماسك الجوال بتعمل رجله
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

doing well, dog. Yeah. Me and all my, yeah, me, yeah.

0: يا خبارك ماسك الجوال بتعمل رجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

دايما معاكم دايما معاكم، اسمعونا شاركونا شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM IOFM وين ما تكون معك.

0: دائما معاكم،
1: دائما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبرك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعاد، يلا

another one. I got that juice. New AP. She got that juice.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike, so me and you are not a light, bitch, I wrote Stan.
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

الكادو ديالك لافاليز. انا ديك من ميلانو تالباريس انظر وسط زناقي امستردام. على وديك انا حبيت طلع زطلة طلع زطلة مسكيرة الخاليس. وانتي بعتي لحمك على الخاليس بعتي راسك رخيصة مشيري مشيري مني كنت باغي قيت راسي ولفت الدراما ولفت الامل موسيقى حزينة بصوت الكمال. شي مرات انا كنبغي لاكلاش شي مرات انا كتمي لاكلاش تسمتي الهضرة كعمة

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: ولي خبارك ما سكت جوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف هكذا تابع في ساعات أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد أخليك من القعات يلا

0: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
1: For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: ولی خبرت بس کا جواب بھی ٹائمر بھیجلو
1: سجن خشمی میں خلاتے نہیں ہے راجل حکمت عارف مقاعدہ تابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: AWA
1: FML. Well, you can tell everybody I'm the man. AWA F

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية

يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا

0: يا ولي، خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف هكذا تالي في ساعة ايوة عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات. يلا

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل رجلك؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا.

Yeah.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخرجك من القعاد يلا.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

ضاح إسلامنا سمعته ومكانته، ضاح تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. لا إله إلا الله نفسه.

0: يا ولية، خبارك مسك الجوال بتعمل بجلو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: دائما معاكم،
1: دائما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا،
1: شاركونا.
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: AWA
1: FM. So you can tell everybody, I'm the man.
0: AWA FM.

は FMLL。A-Y-F-A

0: دائما معاكم،
1: دائما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا،
1: شاركونا.
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا خبارك ماسك الجوال بتعمل منه؟
1: سجل خشميمة خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

0: PS.
1: إذاعة أيوة، منبر التعبير عن الرأي.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: Check it out.

Cortex, bitch.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث اللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية لنكهة سودانية.

0: دائما معاكم،
1: دائما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا،
1: شاركونا.
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ ما قاعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخرك من القعات يلا.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

حصلنا بلي مرابيك اخو جري جري صدا طمونا جري جري مرابي حقو سري سري شابي صنة بمسيني بوجي ديرو عامي كوشيني فرينيني صوخي لكي تسري سري وخم قدر على عيني فيني خويا انا لوكوز نوخوز كاسا طفليكا دارم تتوقوز دي ما بارم كو خليش دي فليكا اخي صاني اوطوف اوش الدون الحتة خجون الحتة شذبا نون صوف الحمد لله اوطوف دي ما تحتاش اني ارام بديو قاسب بني صنة قنا ماشي فتاشب بري شكل ملح انو لي كاشب بلي محمد سوي كاتب بلي كذا قائف بلي بيك طغن جاكا من بكي كقول صوب من جاي حاسب بني زي زرعني ولي حاسب بني كوشي غيدان شيوز كوشي غيدان شيوز كوشي غيدان شيوز Cause you read that chill.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا خبارك بس قد جوار بتعمل رجله
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من الجوعات يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات يلا.

0: Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it.
1: Yo, what's up? خبرك مسكت جوال بتعمل رجلو
2: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: right now.
1: Right now.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

أنثى ونص وخمسة كتلت يدي همسة في بحر الريح.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بجلو
1: سجم خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بجلو
1: سجم خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخرك من القعات يلا

بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أسر الشهداء والجرحى والمفقودين،

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: ولي خبارك ما سكت جوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي. اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: die.
1: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة

0: دائما معاكم،
1: دائما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا،
1: شاركونا.
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: first with new music on Arab Nights Radio. www.thearabnights.com.
1: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: دائما معكم، دائما معكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.